0: le Thaourir Thouaflan, Azul ou Abbas. Azul Flaki, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salut, merci, Mir Kvel Tarazana ou Abbas.
1: Azul Flaka, Masha, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul Flawen, Azul
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais te poser la question, غرس شفيق بابا كيدميسو فلاح شفيق بابا تاع حمار بما راه تروح الاخلا الى قضيه وين 3 4 في ساسين الجيفيس يقراك اونكاو اي در يعني مازال فلاح يسوي سنه يخدم لي جاست يعني شغل ستي سيكوريتي ها قال ما حنا وشي جما تتف تتف الحال هذه فما هذا شرذج
1: كان ماشي يعني فلاح الوقت جمهور أبراي يتوين السلاد الناس يغميت وغروب كما بثبواطة كاقين أرنو ناسا كاقين 18 يتفري التجهرت أثنتي يوين يسنت راي فضع أثنتي فضع راي يسنت السطف كما مراي فضع راكني استجهرت نيو يتحوي ثرفين نظن البذي منشي أغطر نيو استجهرت ساعتي زط ومن طوغ السطف قاع بوض العبد ثرنو يزد الجهد ذا غني يوف الله حني غكنا ذي خذي مالي زوي مجمور نعم ذي تستيوها نغا مذا من قاش نغا ذكروشي نغا هذا يعني ما شو مين إنس فضاري في اللحن في اللحن استزرت تزميت تزميت سبارة تزيد أنت تزميت الغروب ترنيس تزرت النية تزيد أنت ذا غنية ترنيس الجهد وفي اللح قطرني السبارة اللي نرجع وكان قارنا كنتورة
0: وي ما رد ندم او عباس شحال لي فاريتين شحال الموديلات قلنا كي غريفيغين غيزرت
1: ما ردنا ادنا في الطعم ريوت ادنا في التزنجرت ادنا في التفو قلت ادنا في التفركنت ادنا في التملات خمسه لي كاليتي قلال ارجو تاكي شتوا التزقاق
0: وي اي درا يعني او عباس اسكي تلقي من اي روريه نغ الى قثاث الزون الزريعه نغ ذا طبوب دي زمت بار اكزامبل ذا طبوب بار اكزامبل تيار ذا غوشيل امشي يعني تحول دي سقسان داير الى يوم دي انك يعني بوزيس لا كيسيون امشي يعني باش هذا جهد وخلف نغ مش هذني باش ثي الزويون يعني امشي يعني لا ميثود يعني لا ميثود ينس
1: سواء أماش أنت تنقل السونة هذه وش ليق ما قدش الخضاء كنا أخطر لنا الوقت الحلال زي ما ردش الخضاء كاقي مزلايز أترى الصغير ما كاقي قاعد الصغير 51 سنتيم ما تشيدي في الدين إلا قد صريت داخل تمدون تنين أزي أنده يساعة غفر أنده يساعة العيون بشدث قريفر ذي الغلام أدي لي أنك تمورت أدي لي أنك تمورت أكن يتمدوا أزارة أكثر يرنغش تجهد الجسران سونا الغلام سونا الغلام سغطى الغلام تبخش اشتكنا تفاي إلا قد فارس تنقلت باش تفاي أترنو أدفك الغلام العادي إلا قد فارس دا غني
0: إلا قد فارس
1: الا قد فرس
0: اني هو المحل بار اكزومبل حاولي قارن بار اكزومبل كان بابري الحلال نغ انو الوقت يعني يقلقن تزول عبد يضرا غسانيين غمغراس نغ
1: كان الحلال سمرايا في وكاله زمرات زوض ماشي قال الحلال قال شاون قال الحلال المذفيبريه يوكي وكاله الظروف يمني الظروف يمني كذي أخطرني كما يقارن الوقت قيت وكال نتنق الحلال يكتف وكال أين تذكر هذا سميز نقار كان الحلال أين تذكر القاعة ذي مغي يوفي وكال يخلق يسعى الروح وكال أين السفكة ذي مغي هذا يعني أمي
0: دونك لا لا لا لا مرض عندما كده نتا كان نزمرات نزون نزمرات نزون كأكثورة ثورة أكذا سوى وجيب نينا ذا مشي قرن الحلال خطر ثلث عرقان حول حولي غارقنا من الخريفة يوجد نفرة اسمي سا لن حديث

0: قرن الخريف أكاس الأعراف لا حد يقارن أموان أموان لأنه ذيك يقارن الجبن أمش يعني أفلاح أساوي سنة أمش يعني قلق باسكي وجبن إني غاز ديس قلينا داود نمر موي وجبن أسمارا نكموسين نكرز إني دوين هذا سهل إني غاز دس هذا سهل مي وساني نقوش أنا نبذو مي أبارتيرو كنت كرزاني قارن سي وجبن أي درس صحنا خاطي
1: أشخاص
0: انت
1: خاطي أقلا ثورق قنا فقلا قطش ومقرة من تورع
0: آه
1: أقلا قطش ومقرة من إساس فلطش اليوم
0: وي
1: آه إساس فلطش اليوم أبري السيناء مرني أديك شما أديك شم طورار ثنين الغبار الوقت نيا الوقت تخبرني في اللحن أبرز شيء نادي شبل حلا هذيك أدفع فيه وان هذا سهل مرني قرنا سوجب أنا غنوجب هذا يعني ما يبغى شيء من اللي مخلف اللي اسمه هناك أتوسي قروح عن الغلط ده جينا شيخة يروح جبني وجبنا جينا صافي دو وجبنا مرة فكنت سماي مني تحلى وانني خشبني وجبن غطرني وكلني الملومد هذا شيء مثل قرني وجبن
0: يا شيخ فربي ولا دونك
1: يا فلودي ليش يا
0: يلثي كل تد نغلا ماذا ذي وجبنا يا الشيخ وعباس دونك الشينين ذي تدرت انت وريثه وعبلا يلثي كل تد دونك سكريم ذا كان يوث العادة الجدود ما إدني رزق لنا وجبن أي دراس قل سيد تخدم منه تخدم براز في قاس زولي فارس ذاني على خطر فارس ولا فارس إلى اكتفا كويذي
1: أسوى سوى ذن تنرف دي ريبوندين دا كما أشياء
0: أكي حزر ربي
1: الزولة
0: مسدود الزولة الشيخ فارس لا كي حظ ربي ثلمرث ميرسي بوكو دابا على سيتي ترافيتاسيون ني غدز قلينا يو عباس ني غدي يعني اي درا هذه ثوريث عبلا اسكو خاطر زري شتيني اكو انت يخدمن دونك سي لا بروميير فوا دون نوت ريجيون جيل لا سومام تاع عباس كينا تكون ويدي مزوره جرجر يعني بيان سور تمر في الجزائر نجم هذه نيغ لافريك تحيم د العدايه وجيبن تخدم ماكينه سيريموني اي دري يعني اسكو سي مازال كي مزري مزري غيط لي ولا عرغ على الين ديال سور فيا غادي ندي مطور ناس ولا على عويض تروحون تروحون ورزمو يا في ارغازنا 100 مازال نشود مازال نبدا شطوح شطوح غاس ولا هذا سميتي كان كي تسوير ثا كثير سطوحين لا معنى الميساج يوط يروح يلحق فوالا دونك اي دراس قوسيني الله ما كيستيون ماس فارس ما كيستيون اي درا يعني انا قوسيين مازال تخدم مشرا مازال فوالا مازال يعني اسمي كثير انا
1: اسمي كثير يا اخي ما اوجبني لي أيوة قاعد فعل حني عشان نبدأ كل خلاص نسمع تشو بينش أشد نشوف فعل شيل سير بح أدي قارس بس أسمع غير زريعة غير ما زي ما أسمع غير ولا أدي قارس بس أسوين نكوني ونحب سارع يرنا بس بس قلاي بركة سوين نيجي مم سنرنا أصل الواقع لا غادي يلي مم الجي يعني دين نواقورن سوين نيجي نخسر بشلاء بس ناصر بحث بس شكون ما يلا نكوني ومن بعد رنا نواقورن إلى يكين إيش في حيوي قلب صلاة لا يجي جبني معه خدمت بعد وزارة مسك من اثنا عشر بس نكوني إذا يجي يشوينا لكن اللي يكمل هو يفتح السهل جينا قرص السهل وبدأ السهل جينا نغذي وجبا جينا نغذي كان عجب سميت هذه قواس يوم أكني كيكي هو رسمي يس ذا سفلس غسمة شي سيوكا غسمة ذا تركتور غسمة ذا كروشي غسمة رفض الضالة غسمة كاضرس الحياتي ما دا لا عدني ما دا غاد سيني أنا نيجي جلي مولاني وظهري وراء تقول لك
0: تلمير ثمس فارس ذا شو يعني أسيوليك يعني من ويذي قلنق الجهن النعمد قلنق لابيوين قلنق كومين أي در يعني لقدير نسلوه لها وانشتان من أكالا كيلتور إلا قد أذن الزيدة عنيق العوايد النعنزيك بشان على من سيدنكا
1: الله سبحانه قاعد قاعدين غاليين الدولانين يجي مزبر الفلاح حتى مجهوز انت مجهوز بس إشي لباس ولا شيو هوي مكان أجيت مجهوز ما إلا نبغى أنا حب الشتيم ساقي سكرن قلعوة بيها لاني حرقات لاني وندول كشما سيوفا الفسوة كشما وتركتول إلا قتل سيوفا سمجواروش سيوفا عصيك السقولاش أيني لن غلي مريح وكيش بيرانو فلاح ساقي سمجواروش وتمجورا ما إلا نبغتا أدنو حدنا مبورتين غادي نكهر غادي نربي غادي أدنا وين سيوفا ربع توك لكشوم ربع توك لكشوم أما حسي قال أنسو قال الله رحبا لتنين بخبو وانت فلا سيوفا عسلا نخدم ولاش وليش؟ وكانت اللي سيوغا برا نظرة كسيوغا كيني قلت لك ديني غير ساقينا روح صغرات ذاك شلت وحيني مزمرا كيني دونك سيستم ديني قلت لك أنا تدن بطاطاجة تواليني مدن ذاك دار له يوس وفي غيوني رمزي يخدم السيوغا في تساقينين جا في سيلت زي ذاك دنا في غليني دي مطول ما نظر غابا زي لرقازي جا في سيلت وقال في نشتة وعشرين يبيض ربي ما قيلة ما زال تقضي في ضرنس
0: اي صح
1: اقلع على الماعون الميجيو اقلعنا نقام خني غاز لي فوطو كان غاز اسمي كثير وكاينين مزرعه شي شي مزرعه خدام اسن سكنو كوراجمو اما حاصل الكاميرا يعني ما حاصل ما حاصل ما كاينين الناس نتجميلي مازال طيب لك بحال قلنا غينف غينف ماك اصدع لك جنب بعيد سعي ونيون نروح يمانيش غسمي لو شني غسمي لو تركتون غسمي لو مي سيو غنيس على شرب ايمانيش
0: ايوه اه صح اذا شو كان مس فارس غاسم لان غاسم لا بار اكزامبل نجان ثيو بار اكزامبل وذي خدمة سي تركتورون او وذي خدمة سي ماشيني ناكويت زمر ولا ذنو ثنين العاده يصرح يا راه تقيمي الى بدا ذا صح زكري لا خذي لي باسكو ذا زكري كلش فوالا مي الى قل عدني الى اسمني غادي يقيم خاطر انا مولاش ادي سويس اذا اسمني غادي ينقر يكني ربي
1: لا عادي شو راه الصيام حريق ما كان قصاره ما كان خبو ما كيجي في الشغل ما كان هو طمن ده الوسط اكل شو على يد الى خصها ماشي تي نقدر تركتور ألف الدع ترى على
0: بعدين
1: يا سالة تركتور سالة تركتور ألف الدع على بعدين يا على الخليج فرق حبوب أنت زفيت من جبروت بقروا على بعدين يا زفيت من جبروت أتعب تزف في الخليج أنا طبعا مصمم لين يبقى على شو تقدر زين على شو طيب أوين شوف ما يصير ده بس مش تدفي الساعة مش تجمع شوف ما يصير القهوة لا تقاوين يا بابا لا تقاو لشيني شو تقول وقت كل شو قيل لها
0: أولي ذنب كيربوش بوس أقليس فالغاز أقليس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس أدرس
1: أدرس أدرس أدرس أدرس أفلا عمر مترون طربازون إلا ويضمي نساتي يوقع أفلا عمر نسوى سلعة وثلاثين سنك العمريس ذي رمزيين ويجي سيني سيني زريعة ذي ورنا لن أنت نومي لن قبل عقال صور أختي دي خدم شي شو سرزون أفلا عمريس وقية 29 سنك العمريس يخدم أكال إن خدمة خير وبركة صورة دي صور ديين خدمة سنة مدن ما إلا يوم أنه سورة يسمون ميتين بين دعي بين نومي أساعة مربين دولا والله على الخدمة الصح باش لا صوره وصلت الحوايج خاصه نفس الرفق عندي مزال اقل لا راك فما مع عمر راك يخدم شي على سرزك شي كامل خاص سيكوريتي خدم لا صوره داك غاف يخدم لي باش تغير يوم هذا انا تيو غني فات الزباب هذا شي فات الجديش الا كخويا تيو قال ما موش غاش على خالي يحمليتي يحمليش قال ايه ابن الرين ذاك يخدم عليك ولا يقول لك ولا يوم يغلى عيوفا اليوم يا لدي فرعيوني يلوزيني ونساء أمثالي عطونا ومن صندح قلبوا كل عونا إلي يسترون كككس على الطرح إلي يسترون كككس من العلم إلي يسترون الحكيات كراثة عبوطي أقول كراثة عبوط الصعب الخريح موت كراثة عبوط الصعب العلم
0: أكا مهل
1: بغروة
0: أكي غروة فالبيرت مسفر السوزاء مضفات درنوتا والمضفات أنا تعديتها ميساج أثال لونتين على الغوري
1: وكيلي يعطيك الصحة مليح مليح يكون وياك تعرفن إيش سنت شو بيناس مسكت نفسي لنا أفي صورة لنا ولا قي ولا جاري زرابي شو تدي زرابي يلعب أكشن ليك أنت ليك ما غنيش هنا خبر هذا زرابي فيس لا سمور سنا لا يبارك ساعة كلش إلى الخير إلى إلى كل شيء جس ما عليك أنا لعب كنا ذي خدم كنا ذي خدم كنا ذي قلص وين خدمنا ذي خ وثلما تمطم قات بس جا بس بس لين قالوا ده لا
0: أقبل أقبل مطرح تمس فارس مكثير د دونك لا باج يونيك فيسبوك يعني ما ذيوني خدمة دي روبورتاج ويوني خدمة كت تصويرات أبكي سقارني لاباجيني كمس فارس
1: لاباجيني مغاس أمزروي
0: أمزروي
1: أمزروي ما تقيم ومن عادي شمالي والي عيني نخدم أفيني على لكوش سمت المغنى سمت القبيلة بيت سمت الزيرنا أنت نمسا عاكاك عيني سنحند ويني ونعد نخدمي سيدة ماذا سمكتي غمى غذا ولها ماذا عيني منزمر نخدمي سيدة
0: ثلمرث مس فارس هنا ثلمرث صحيت أكان وليد كبيل مس عباس
2: ثلمرث هنا مس ثلمرث يقول لك شنيا
0: زريغ أو عباس زريغ شتى ذا حد ذا بوال زين خدمته ولا الشيء ثم دياست حملت ثم دياست وزق قبل ما كي أكسن سرح ما وش قا أو يقدم ما أفروينا سينا كان ثم دياست نيني
2: أك عم أك دوايون والأرك شو ما غشيق قراش يدونت قراش يدونت تمد السكس وين فيك حس صار لوضة سوينا لبعض شورس ناس جريس لمن جريس راعتنا مزمدز ما وين هاي روان تم من تذو تغسي شريحين بلا غسي سي سوان ذو لا وين هاي نكون يغي من في جيسن دات نرث تحس لبدال جيوب ذي لما وين هاي صحر دي فلون باركو كويس دك مي غور روس يرنا ما تشيسي با وين هاي كندي وشان الحالة نكيس نقفل نكاثلس ولا نسندورون المرثي كماش المرثي كوي يقدش من راديو المرثي هنا قويت سلام ذا القرآنية غريفين إن شاء الله عربي غا تستيجر مكوك الخير ذي لهنا أدي فكار بشفة إن شاء الله هي موضانا ندملل أرثيك التنيضة نبايرة ذي اللون أماش
0: فالمرثة وعباسك أحزر بين جاك سرد ليسا روحك فالمرث صحيد سلام عربي أكان ذي وعباسا نكمل استيجر

0: ثيرور ثنقل تاع ميروش ولا السلام عجبون تعجبون تذاني كنتيث ولا تجليت ذا شو كان سخدم غيك اسمه ذينت مازيغ كم تلاوي زعما لي جوبليات انا ولا في جوبليات سخدم غداني وني اسم اموان مرادني ذاموان ذو ذيك المغار نجيك في سخدم المغار نجيك نجيك ذو نقبور نجيك في ذاك السوسية مي وزمي غير كون عندنا غير كويت مازيغ سينو لا شونسون ايفا بيردغ ماشي لو سونس خاطر شوار مارس تكومبوزي تاع كان لي شونسون عمرو شي قدفت شويه تقبيلي ثنيجي تقبيلي ثني تورا ولا خاطر ما دينا غير ثيرور باغ اكزومبل جيها نون وقرنا ثيرور قرن ثان قلت باغ اكزومبل
1: فوالا
0: فوالا دونك كي جي سي دونك ذايا نخدمها شويه اول تيزي وجو اول فيكاي اول توفير تاعو فوالا
1: pour mieux comprendre
0: فوالا اموانيه دونك ذا موانيه مي قرن الخريف في الجهه كوث لاطلاستيليان ايماجيرناو في لا كابيلي اورينتال ثاني مي قرن هذا جهني لا كابيلي اورينتال قرن مازال ولا هذا شهرنا يروح هو اللي ذا قديم
1: Il faut souhaiter l'anniversaire de la maman de Daoud. Voilà, je veux dire à maman, Amouli Amegaz, Daoud. Donc, aujourd'hui, j'ai appris un mot, Itij ou Mahiraman. Tu connais le sens, Athman ?
0: Il n'y a que le mahlé, Itij ou Mahiraman.
1: Ça veut pas dire que le soleil est moins fort, par exemple, qu'au mois d'août, au mois de juillet. Non.
0: Mais il y a même un snoch, mais je suis gradé, Allah, des flachniques harnak et des jours bairam.
1: Voilà, c'est ça.
0: Je suis qui j'aime les rassurer, vous voulez.
1: C'est la première fois.
0: Oui,
1: j'aime les rassurer. Je l'ai appris aujourd'hui.
0: Mais tes jours bairam, voilà.
1: Ouais, c'est là. Ça doit dire une saison.
0: إيه المحلي المحلي ده شو ميرامان ده شو ميران ده شو إلا هو مجرد إلا هو مجرد إذا قلنا بانك جولي با بروفوندي لا كيستيون إلا هو مجرد عميروش لو كنا تحت راه ديكسيونير يخدم من مزورة بار اكزومبل نا الشيخ كريم نا ويات تفتين ديفيرونس نكيني وفيرد بار اكزومبل وقوس سنايا قلع مازال عكس مايم اوركوس مايم مو فونت مي لين ذيك قارن السمايم تسم ماتين السمايم الخريف مازال لاقي الخريف مي لين ذيك قارن سمان السمايم فونت يزمر حالا كي يدنا الشيخ كريم يزمر حالا لا ريجيون اي نوتر ماشي كيف كيف
1: سي با لا ميم
0: سي با لا ميم خاطر شغل ذاك سانت تيتيان يتغلي 200 زيك مي تحط مارسي باغ اكزومبل مازال تعمون فوالا فوالا دونك
1: الكليما
0: فوالا
1: سي سا سي اكزاكت
0: Allez, joyeux anniversaire Tituna.

0: Vous êtes sur Radio Duo, il est 19h05, il nous reste encore deux chroniques, docteur Yefsa et Massa Dassin Varnier, qui est un chouteur à Kansi Densadir, c'est la tille, Hadan Rothra Lakabilien, Nas Daoud, qui est un chouteur à Kabel Malan, donc Khalan Sassi Windaoud. أتس وسي ولا أتس وشخصي ناس نفكي ذا عنا كده وذا كل محلية إيوي عميروش ده السعادي حيا شريف نسلت ذاني إي لطفين جعاد شاد درنوت ثبات درنوت أول سيبور شي حبسوات إلا جيون شيني
1: وي بس وي جو تيان دي مولا موش بران دي نوت بار بري جو
0: وي كما كما comme un bon élève. Hein.
1: Voilà, oui, oui, il faut être un bon élève. Oui. Bah, c'est pas
0: non,
1: que je...
0: comme bon élève, bon élève.
1: Oui, bon élève, un bon élève.
0: Un bah, bon, c'est... un bon
1: un
0: élève.
1: Bon, oui, mais on fait la liaison. Donc, c'est pas que ça m'a échappé, hein, tu vois. Bon, bah,
0: tu sais,
1: je vais le retrouver. Hein.
0: Et tu sais que c'est pas que... C'est notre affaire, c'est fax.
1: Non, justement.
0: Et bien, tu sais que tu fais une carte, je te fais la Tunisie.
1: Ah, d'accord.
0: On va dire... Martin, c'est ma sinise.
1: Il a perdu.
0: La guerre punie.
1: Non. Non, parce que moi, là, c'est vrai, Douga, c'est bon. Certa, c'est Constantine. Il y a un autre mot, là. Sophonisme, cela, j'ai jamais entendu. Donc, alors, moi, je prends des notes et je contrôle et je vérifie et j'apprends. Voilà, Sman. Oui, donc. On va en parler tout à l'heure de ça, tiens. Ouais, sophonisme, ça c'est comment c'est... Il y a le téléphone, hein. Quelqu'un appelle, est-ce que c'est Dawood ou c'est quelqu'un d'autre? Mais bon, il n'y a pas de souci, on va l'entendre. Voilà, Sifax, sophonisme.
2: Sport, info proposée par Dawood en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
0: الزلايزم
3: الزلا الشيخ عاطف انا عمير شو اللي سمعتي سنه انا كان يتساوي للزول ومس الخير براك لو نسيت
0: صافا داود
3: خاطي طران كيما ما يبغى ربي
1: الزولا غيلاس
0: ميرسي بوكو داود
3: كنا حافظ ربي وما يكون يخص مرا
1: الوغ كومو فا داود
3: والنهار ترانكيل ترانكيل كان
1: الحمد لله اون تيكوت داود
3: أنا الجيريان. ولا أتنبذوا كيس أتنبذوا كيس سحوش مثلاً بدل ندور سيئة أتنبذوا كيس تربح تغنم من الجزائر من دل خضارة السنين الأربعة السنين الثلاثة ذي جونر إن تواري ذي بوجمبورا ذي بورانديا كا الجزائر مزمرة دنينين تربح من الجزائر تكيا مزمرة دنينين سكرد سنقيت ذي بورانديا من بعد من عذاب السين غار السين ذي قصيص نقد ويسين ذي ذي زي من الأطوار دولا كان 2027 يمدي دي نصفين وعدين غير الطبوش من تفريق أكن نغد تزوالا شي بي دي بوين يسوين لي بولان دي دقيقة تيس خمسة ويالنا غير غرص يويد دي دقيقة تيس سماس ستيف سماش شيرمو جيشا يبويد نغد يسوين ويسين دا شو كان بولم يويد يسوين منزوم يتربح ثغنة وثلاث دي دقيقة 30 مالا بول بيناس يثان يجرزن سواطس يبويد معذل دقموض دقيقة 63 دينا الذي جينا كان يرد الجزائر ذي قمضيق ويس أم زوارون صار بعد تنقضين لا زومبيا كل طوغو ذي قمضيق ويسين سلاحة تنقضين ميلا ذي بولندي ذي قمضيق ويس أربعة سيو ثمان تنقض نسمحي كان لكن في مدينة يوم وصفين قدي لين أسن تسعة قد 17 نوفمبر الأسن تسعة ذي ذي الجزائر ميلا تملي ذي فنتوغالين تلين أسن 17 ذي نوفمبر نغد الزفن التوغو ذي قوس ويسلثة ويس أربعة ذي تملي ذي وصفين وعدين نغد فبوقت التفريق جوج ألف وسبعة وعشرين ولاش في الثلاثة غنى دل سمسين لكن الجزائر تربح استغنق من الجزائر كي ساعات من اللي ثلاثة سنة ثلاثة قلنا الحسين محمد بيسيزي وزوغ سنة سنة ثلاثة في ست سنة تمديث زهر النيجر تمليليث نوهجين تمليليث نتلمات أن أهاتر أكنا رزيج حمداني أذي والين إميورانيس أكني وثان أدن سمسي كان لكن تربح سي نغ تربح سي تغنوس أميس حد موسى وكل أدم زورغان يتوسر حني من بعد يمي يتوجر حن ذا نغد ذا يجي تربح سي تغنوس ودنو غل غرضي غل زير ذي وحريشة نزوارون كيف إذن لي كان في اللد تمليلي نتيجة ماتنا تمليلي توقين جياس كان كذا الموبن الجيت شفا الفايدة من جياس كان سيميسويين غار ولش بسوكير أكن تمليليين دو غلان سمانا نغ دور في دي تدون لهم سيان دنيا جار جياس كان أسن ستان دي أكتوبر ما يلا الأولمبيك فوا دنيا جار الصورة أسن الخميس ساعة دي أكتوبر ما يلا تمليليين وحريش ويسلتان أنت ريجيون سنترات تاني دان شفانت من الميكاني إكفانت لقوسي سويس تسين تروازي سنسيلي عيش تختار كذات من بقعة ثلاثة يسوين مغريون ما يلا الجيسان بي مع هذا الزيت بومرداس سولاش قالوا لاش لينا هذه الجناكاية طروازي سان سيدي عيشة تقيم ذي قمذيق وستان ثلاثة تنقضين ما إلى رجي أسامبيا تقيم ذي قمذيق وستلاثة 13 سيوت تنقضين سماني دي دون سيدي عيشة دنيا جار بومرداس ما إلى رجي أسامبيا دنيا جار بو سعادة عكات كفيين كني قارن ذي قدال ولاش في الأسد نسمسين عكين أكسيلي ذاغمين يوث لفات ذاغمين تزاف تزاريك 29 على 22 إديسيون دو لفات دو لفيق أديلين كاد ذي بني معوش والسن 8-9-10 أكتوبر إديت دون الشيخ عثمان عميروش ما إلى 90 سقسين مرحبا يتسقسين
1: Alors, oui, donc, vous avez de la chance, hein, les figues. Il y en avait beaucoup, non?
3: أكيد للحال. إذا لي سمح كان ورباني، أمي ولو زمرات دينا ولي غاردينا هذا شو السارة طاس الشوال مي نتصور تفكا وكان يتسلم في لون حسن ماريشا كذا ذو ربع مي عندك المرات قارنا زول في لون لحميا ولي غير اللي غسلم منا غاث الجنين لاني اكنيك دينا اللي مير زمرات دا دارك ذا كينا غدا ديني أدو كذا باللي أكيد للحال أطس ماشي كم يلندين أطس ويذك ناريز إكسبوزون اللي يسن العنسن أطس زيسن زمان دينا أكثر 200 مثلا ثاني وكذا باللي 260 ليز إكسبوزون اللي يسن بصح أسبوع سيين ينرنا ليز إكسبوزون زمان دينا ذاغني أسبوع سيين إلا الغشين أكثر يلندين لذا على في وشو دينا لقد زيدنين يميز مرا دينا غاس دينا ويذك اللي يسنين الجوان وسندوك يتسلفة ميلة نسن خالات الرش نولا يون لومبيونس يقرزن صوت اسا
1: امشا بينا بيكو بتات 1000 كيلو 2000 كيلو بلس نموانا انا بي بوكو تفيق
3: اسكو سويلاش اطاس عميروش مين لكن تغلط السيم سيدي عدان جيران زمرات دينير وسجارة في خصيصين أو سجارة الغلان غادي سكثرة لا شو السومة تين تين يرى 200 ألف أرى 250 ألف يعني 2500 الكيلو 2000 جبار دو دينار الكيلو ها ولا ماشي كان تزافيك لنا عميروش ولا زيت نتمورت وذغني الحواج دان حرفة وفوسنا الحواج يخدمنا كالي تراديسيون خدمنا تنسيب لارتيزانا ان جينيرال
1: آه مي بغربي بالك كاس قوس نسينا نحضر يعني كل كنا الحان دي كنا الخريفة قلت شو غير غير ذي نقيمة
3: شو بلاس متعس زكاة ميروس متعس
1: آه وي بس جي في جغس لبا
3: مرحبا يسا
1: آه يا بات سوسي على سي سا جرين شمين سا سخين شمين
3: اه يا طب بروبلم ثاني
1: ميرسي دو نوفيل
3: فوالا الماكله دو خام سي جارونتي
1: هذا قلنا هي سي توجور لا ميم شوز
0: كي اسقسينو داود نكي غير كان تشطو حكايني غا في فين درانا مع رونالدو مي رونالدو كان دونك لا بلانيت اوك تهضر في الناس اي يعني يستاهل هذه روحك يعني انا فيك توت سا كارير افيك بون الى با بوكو دي تيتر بارابور ا سون ايكيب ناسيونال مي الى سي كامام اي ريست ان ليجوند يعني زغاليت فيك يعني كانت فيك تاك شويه كاع مو تامورليني
3: تامورليني الشيخ عثمان ليجوند باراي وسال انا نهضر روحنا كني الى قاسيدني الى قاسيدني رونالدو بن تاع سي تان سان بون ليجوند ليدر ليكيب اي من البرتغال سورا مما زمرة دينغ أسلغ ما ينغ لونترينور يزمرة هذا دي هضرة أخير وكني يدي هضرة كني هذي روح نغ ذي روح حكي ونكميين يدي فكان أتصي الدبخ دونيز ماشي كان لبورتوغال أتصي سيح من رونالدو من تام ميسي ذا شوني كي زعما راه دينا الصغل تختات الشيخ عثماني مي يدق نورمالمون ني كي يشوف يا ربي تفوك لا كوب دي موند يشوف يا ربي غادي على القصباطي سادي جدارو لاف دارو لاف داد فو ريح ذا جالا انه لي كومبونس كي نقارن انا غادي ادير نسني وكشتا رونالدو بلي كاد نسمسينا ثاني نهضر فو جوار نعرفو ميورا ديك ساعه 42 اسكوسنا
0: اي وي ثان ميرسي داود
1: ميرسي داود ميرسي
0: يا انترنت شي ان اسكو لو ريزولتا لا شو دي خرك اسكو لو ريزولتا دو ليكيب دو فرانس الي لا هوتور هيغ سوار اون ا في ان ماتش نول افيك ان بيتيت ايكيب مو شو با داكور سي با ان بيتيت ايكيب
3: لا
0: سي اميليوري لي ايطاليان اي فو يالي بلو لوان
3: ولا سي اسمه ونسنز مرنا لعب النيز إيطاليان ودن قارا لا ذا ريجلتان با دس حسمانا نوادين سوير بابي سيكو فرنسا ناتي داق ذا ندس مكسي لغن أكن مبابي ذينا هاتيك جن نغلا بسنس دي مبابي بتترات سجن هات فرنسا مطلعبا لكن يثنوم لغني حذا نتو لغني بني كس لغمي زيندين زيدان سيير تمني ديس تيس لفا كان يخدم تربح تغنو سنن فرنسا لور ونزميرا لان نزمر على دنيني لي ريزولطا اسكوز العاليه تناديريت
0: باش اون بو با جوجي صح
3: مي اون بو با اون بو با جوجي بور لو مومون باسكو حاشا كان كنقارن حاشا كان يطف تربح تاي تغنو اما انت محمد اني داغني لي تربح تغنو في الجزائر مي ديو فا لي كيب زعما راهي ديني لي كيب سفود سي فري سي كو لا كوب دي موندي عندنا كاين لي كيب تغنو في الجزائر تعدى وحرش نظام باش هو فكره وزمي يجرزنا كل بيتكوفيش ولا ذا شي طران ولا ذا شي ديفران اكل ضرايا اي تنوري حمد اني ونزميرا راه غادي نجوجين الى قسم شويه الوقت اسن فكنا كل الوقت راه انا كيف كان من زاب بيتكوفيتش يقيم فوق قرون تاع البحث غنوت عامين ودي فكره هذا ريزولتا اسن فكنا غني اسن فكها سي حمدني لا شونس نا ثغنيت لا نتا وما نتا داخل مش العقل نتا غنيت ذا هاف زمان ديني غاف الماتشين كيما قال لي سي غادي لينا كان اسن ثلاثه الكونر حسين تحمد بزاف النيجر هاف نتا غنيت حمدني ولكن نزمر الدنيا ده هتمي زمر ضغني بس كه إلى قصيد الدنيا وروح نسلة ل لميورالين ح حجم وسان بزرقان وكذا أي تنوري إن شاء الله هات ضيف كني قارن لروبرن تربح تغنو
0: ثاني مرة داود حده هنفلي
3: ثاني مرة قبل كان كنت دينا ثاني مرة نون وقبل ضروحه السيناريو مغاف نيمة أمودي رمز مجز إن شاء الله سيتو ناربي ذي العمل
1: إن شاء الله
0: أمودي مجز
3: ذا مودين سواق إلى 64 مسكد بارا سنين أمودي مجز
0: أكتي حزر بي صحي تداو ذي
1: مرسي داود أو بليزير
0: ثاني مرة داود
1: جولي راجوتي يا Il y a un auditeur de Ifiani. Alors, comment, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, Azulf Lawen de Ifiani.
0: C'est le. Machin Ifiani. Ifiani.
1: Ifiani.
0: Ifiani. Ifiani.
1: C'est pareil. Parce que moi, là où je suis né, ça s'appelle Is.
0: Eh ouais. Mais je suis très
1: bien. Ça fait plaisir. Hein.
0: Ah ouais. Bah, c'est une question de Coran.
1: Oui, je lui ai répondu. مرسي ألون لس
0: سنفك عود الزول ذم قران اي وي اثي اني دي جناطس نزورو نطس
1: والله
0: اي وي يذير ابراهيم يزري ذويات النبات ذويات ذوي ديم ديزن قران اللي جا اثي اني اثي اني توسنس الفطان توسنس سس
1: كومون وي يا لي فورجورون يا دو تو دو تو سي ان فيل مات سو ديت ان
0: توسنس شوف الحاجه ذا نعمروش دراف حذقن غران اللي كي جمع رابيل اسمي اللي على فاك خدمة على فاك روح عن جروب اتيديون كي نوح نخم لوماج دي المولد الثرح مربيع اللي جاني 98-97 تابيبرايا وهمه وطاردنا وفيه في مغارين ليفيي غارن تجرنال بعدين قيمة كهيني روحه فري موج دي كني قارنا
1: يعني
0: كني قارم هلوية شخة شخة كي وهم وبعد صار كي ونك ناس مش يعني مش إنك حبيب ذي غران أو كذي وإنك ذي لحد ندي نعوى إكتي ملاتوا إنك مطار ترى وتسكت طلع شو اللي ترى إذا ما أريد ريبوندنا نزيدك دينامي إنك لعب ذوق غارنا لعب ذي مثل لا بدك تولي نرى. إيه وي غارنا لا. Alors c'est un ardent, mais Médragan, garantant.
1: Ah oui, mais c'est bien.
0: Et oui.
1: Et qu'est-ce que tu veux, nous avons été étouffés par le colonialisme, qu'est-ce que tu veux. Et il nous a répondu, la continuation et bon courage à l'équipe. Merci Lounès, merci beaucoup, au plaisir.
0: Eh bien, et Lounès, je lui ai calé la chanson à Tadorint, spécialiste au Khamis, ou Idi Gahmel, Matoub Lounès, Aïnayen. À Tadorint, à Lounès également.

0: Pensez à la psy avec Dr Yves-Sa Stravelis pour une meilleure santé psychologique.
1: زوج لو كنت أزول في لون سنين برومي أكتوبر إلى دذس أي رغلان جمذان مقولن دي العمار نغي جمغار لجوني انترناسيونال دي بيرسون أجي سيك فيغا دوير مسلاية فازالي سعن يمغار دخل نتمتي وذاغن لبسيكولوجينا تنفسي في الجمغار شو تحولفون ماذا يقلا نغدا مغار معنينس أمذان تفدل الجتسينس أمعنى ماشي كان حاشا الجتسينس يكتف ديلن أولا ذن كانيس ذي ثمتين تنفسيثينس شراء قمغارن تحرفون أماكن توعزلن مع أماكن واحد سنين لان لا سوليتود مكن داني شراء يصوض الحال أماكن تحرفون وغالن وسعنا لان القيمة نغم كان أمزيشنية يلا دغا مسيد تدغا وسندو غالا لان غسندو غالا سنفتون فكرة ومكانيا السلام لكنيا خزاكن أزال سعاني مغارن داخل دواشور ناضي ديث

نسعان كانت مغني القين غير الزاف إيمي كني فويلي وقيد وشولينا ذين دي تسيدين تكوال تسيدين تيرا نوهورن عندا تكوال يتواقزم وشدونا وسع يار وراونسن وكل مولان معنا الرو براونسن قادين شدن الجلدنسن إيمي غنشتاقيا نتني فرحا نسيسن تحرفوني مغارنا كذا كنسعى نزال وسعى دشلاد فكن والحنانة غير تسكني ورا شاقية ساعة مليحة زال إلا دغا نزار لكن إما ولا نسن دي خدام تزل نسيا ذا وساعة على الوقت وكن الساعة الدين أطاس من الوقت ناس المدن أمسلي إي ورا شاقية غفايا كي الساقية فغيغ وكان نجيب دغا الهنون أزالي ساعة مغارن الجدود دك نهموت نفسي ثبرا شي مشطاح ذو شدو ذا غن بساغن ندوا شولت سلامة ذاين راقي من ذاين عيذو من جاكم دي لهنا الذكرة.